نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وحب

0: هيا هيا، وصلنا إلى الكويت.
1: ما معنى كويت؟
2: الكويت في اللغة تصغير للكوت، والكوت كلمة تعني القلعة أو الحصن.
1: نعم، تبدو الحصون واضح.
3: كنت أظن أن أصل الكلمة قوت وليس كوت، لأنني أسمع أن هذه المدينة كانت تسمى مخزن الأقوات.
4: لا لا لا يا لؤلؤ، ليس هذا هو سبب التسمية. كلمة قوت أصلاً هندية، ومنها مدينة كالكوت أو كالكتا.
2: لا أحد يستطيع أن يؤكد، ربما كان لؤلؤ محقاً وربما كان الحق مع مرجان.
1: المهم أنها مدينة جميلة، هيا نشاهدها عن قرب.
2: هل ستكون أول النازلين ثم تختفي عن عيوننا كالمرة السابقة؟
1: لا لا، لن أسير وحدي بعد الآن، سأتبع من هم أكبر سناً.
3: أحسن، إن العاقل من يترك القيادة للأكبر والأكثر خبر.
4: والعاقل أيضاً من ينظر تحت قدميه يا لؤلؤ. لا أشبع أبداً من هذا المحار اللذيذ.
5: أوه، يا للحظ السيء، كلما فتحت محارة وجدت بها لؤلؤة.
1: وهل تعتبر هذا حظاً سيئاً؟
5: بالطبع، إنه لا يؤكل.
2: يا لؤلؤ، ألا تعرف معنى اسمك؟
5: لماذا تضحكون؟
2: هذه اللآلئ التي تلقيها جانباً في ضيق قيمتها كبيرة جداً.
5: هل تشتريها مقابل ما عندك من محار؟
2: لك من رجل طيب، بل أدفع فوقها هذه النقود.
5: هل تمزح يا صاحب البحر؟
2: بل أعطيك حقك.
4: ألا زلت تشكو من سوء الحظ؟
3: لا طبعاً، ما ظننته محاراً فارغاً كان رزقاً من الله دون أن أحد.
2: لا يعرف الإنسان عادة أين يكمن الخير، وهذا ما يذكرني بأول قصة لسيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام.
6: الأجرة مخفضة والسفينة فاخرة والطعام بها جيد.
7: هيا أيها الناس.
6: الأجرة مخفضة والسفينة فاخرة والطعام بها جيد.
8: هل سمعت يا راحيل؟ طعام جيد وأجرة مخفضة، هيا لنركب هذه السفينة.
9: إنها ليست من قيمتنا يا حييم، أنت تاجر كبير ويجب أن تختار ما يليق بمكانتك.
8: دعك من المظاهر الزائفة، المهم التوفير. كم تطلب يا رجل؟
7: 20 قطعة من الفضة لكل مسافر.
8: نحن 2، سندفع 30 قطعة فقط.
10: تفضلا، أهلا بكما.
11: سمعتك تقبل راكبين 30 قطعة.
12: أبي، إن هذه السفينة الفقيرة ليست مناسبة، أنت بحاجة للاستشفاء.
11: سأشعر بالتحسن إذا دفعت أقل.
10: ليس معي إلا 5 قطع من الفضة، وسأعمل بباقي أجري في تنظيف السفينة.

0: مولانا الملك هدد بن بدد الكبير.
1: ما الذي أتى بك يا طيفور؟
0: عندي بشارة طيبة يا مولاي.
1: قل ما عندك واختصر.
2: أخذنا 4 سفن جديدة.
3: 4 سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة؟ خذوا كل السفن غصبا من أصحابها.
4: ما هذه الفوضى؟ الحساء يقع.
5: ماذا نفعل يا سيد حاييم؟ إنها الأمواج، يبدو أن عاصفة تهب.
4: هذا لا يعنيني، أريد حساء جديدا.
6: وأنا أيضا.
7: العاصفة بدأت بالفعل، أرى أن نحتمي من الماء.
6: ساعدني يا بني، لا أستطيع السير وحدي.
7: أمرك يا سيد كريم.
8: ماذا نفعل يا صقر؟
5: اطوي الأشرعة ولننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا.
9: إنني خائف يا أخي.
10: تماسك حتى لا تنقل الخوف إلى الركاب.
7: ألا يوجد مرسى قريب من هنا؟
9: لم نعد نتحكم في حركة السفينة كما ترى. سنحاول الرسوب في أقرب يابسة نلقاها.

0: العاصفة يا مولاي دفعت 20 سفينة إلى المرسى، وقد استولينا عليها جميعاً كما أمرت.
1: ما هذا؟ هل عميت؟ إنها حطام سفينة.
0: يمكن إصلاحها يا مولاي.
1: كيف تجرؤ؟ إن أسطول الملك هدد بن بدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها.
0: وماذا نفعل بهذه؟
1: ألقوا بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم.
0: أمرك يا مولاي.
2: هذه هي النهاية، سنموت هنا.
3: نحن مساكين لم نؤذي أحدا،
4: فليعترف كل منا بذنوبه وأخطائه.
5: أرجو أن تسامحني يا حين، كنت أسرق من مالك لأشتري هذه الحلية الذهبية.
6: إنها ليست ذهبية يا عزيزتي، لقد بدلتها بأخرى من النحاس، يجب أن أعترف بالحقيقة.
2: وأنا أيها الناس لست مريضا، وإنما أدعي الضعف والمرض حتى تشفقوا علي.
7: وأنا أيها البحارة أملك 20 قطعة من الفضة أجرة الركوب، ولكنني أكره الإنفاق.
4: وأنا أخدعكم كل صباح وأخلط اللبن بالماء.
2: انظروا، الأرض هناك في الأفق.
8: هل هذه كذبة أخرى؟
3: بل هي الحقيقة، ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟
5: سأعطي الفقراء نصف ذهبي إذا نجونا.
6: تقصدين نصف ما لديك من نحاس؟
4: سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض، إنها فرصتنا للنجاة.
9: وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر، ويتبعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه.
3: شيء غريب، كيف توقفت العاصفة فجأة؟
2: هناك رجلان يلوحان لنا.
4: إن أحدهما هو الخضر.
8: ومن يكون الخضر هذا؟
2: رجل طيب ومبارك، لكنه لا يختلط كثيرا بالناس.
4: هل سنأخذ منهما أجرا؟
2: بالطبع لا، يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة.
10: عجيب أمر الخضر وصاحبه، يجلسان وحدهما لا يختلطان بالركاب وينظران إلى السماء صامتين.
1: لماذا لم يدفع أجرة الركوب مثلنا؟
11: نعم، هذا تمييز لهما وظلم لنا.
2: ليس من بينكم رجل طيب وصالح مثل الخضر،

0: ما هذا الصوت المزعج؟ لا أستطيع أن أنام.
1: أظنه صوت الموج يرتطم بمقدمة السفينة.
2: بالتأكيد لا، إنه صوت قدوم تطرق على الأخشاب.
3: ربما يصلحون القلع.
4: انظروا هناك، الخضر ينزع لوحا من السفينة.
5: هل أنت واثق بما تقول؟
4: رأيته بعيني، اذهبوا لتتأكدوا بنفسكم.
2: لا يمكن أن أصدق هذا.
6: هكذا تحل علينا البركة في قاع البحر.
7: لماذا يؤذينا ونحن لم نأخذ منه أجرا؟
5: حتى صاحبه كان يلومه، سمعته يقول له: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرة.
2: وما فائدة العتاب الآن وقد خربت السفينة؟
7: سنضطر إلى الرسو في أقرب ميناء. الأجر يا سيد حييم.
0: أي أجر؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد.
6: المفروض أن تدفعوا لنا أجرا لا أن تطلبوه.
1: أريد أن أقول رأيي فيكم، أنتم فشلة ولن تنجحوا أبدا.
2: والعمل يا صقر، كيف سنأكل ومن أين سنعيش؟
7: إنني مثلكم لا أدري شيئا، يفعل الرب ما يريد.
5: هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان أم نشكوهما للقاضي؟
7: لا يوجد قاض في هذه الأرض، الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور.
2: اسمه هدد بن بدد؟
7: نعم، وهو اسم على مسمى، يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم.
5: اخفض صوتك يا صقر، وزير الملك قادم.
8: من أصحاب هذه السفينة؟
7: أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي.
8: لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي.
2: لماذا؟ ما الذي فعلناه؟
9: هذه أوامر الملك وقانونه الجديد.
2: هذا ظلم.
8: ماذا قلت؟
7: إنه أحمق يا سيدي الوزير، به لوثة ونعالجه منها. أرجوك ألا تأخذ كلامه مأخذ الجد.
5: إياك أن تتحدث ثانية.
8: هيا ابتعدوا.
7: ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا، والآن يسلبها منا الملك الظالم.
5: ليس أمامنا إلا أن نمضي ونبحث عن عمل.
2: أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة، والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد.
8: انتظروا أيها البحارة المساكين، هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا، خذوها.
7: انظر يا نعمان، هل يتسرب الماء إلى الداخل؟
2: ولا قطرة واحدة، عادت السفينة إلى حالتها الأولى.
5: اللوح أعيد في مكانه، لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا.
7: هيا ننزلها إلى الماء.
10: السفينة معدة للإبحار، من يرغب في الركوب معنا؟
11: الأجرة 50 قطعة من الفضة.
12: إنها أجرة مخفضة، الملك هدد يطلب 100 قطعة. هيا يا رحيل.
1: إنها نفس السفينة التي كنا ننزح منها الماء.
12: وما الضرر، كانت أوقاتا طيبة.
13: انظري يا أوفيرا، هذه السفينة بنصف الأجرة.
14: نسرع إذن يا أبي حتى نستكمل رحلتنا.

0: انتظروني، معي كيس مملوء بالفضة.
1: ما كل هذا الخير الذي حل بنا؟
2: هذا بفضل الخضة، لولا أنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم، وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم.
4: فهم، كان الأذى الظاهر في تصرف سيدنا الخضر يخفي خيرا كبيرا.
3: نعم يا لؤلؤ، كان الخضر عليه السلام يرى بنور الله ويتحرك بمشيئته.
5: هذا بالنسبة للسفينة التي خرقها، ولكن الغلام الذي قتل، هل يوجد تبرير في الدنيا لقتل الأبرياء؟
3: يا بني، أنت تسأل سؤالا منطقيا، وهو نفس ما دار في عقل نبي الله الكريم موسى، ولكن كان للخضر أسبابه.
5: أية أسباب؟
3: هذا ما أحكيه لكم في الغد إن شاء الله. لقد أوشكت الشمس على الغروب وحانت صلاة المغرب، هيا إلى الصلاة.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء. اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: ورام ابن أبي فراس الحلي. والأمير الزاهد أبو الحسين ورام بن أبي فراس بن ورام بن حمدان المالكي الأشتري النخعي، وفي نسبه إلى صاحب أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر عدة أقوال أوردها بعض المترجمين له. فمن الذين صرحوا بالانتساب الشيخ منتجب الدين القمي في الفهرست، والبحراني في لؤلؤة البحرين، والخونساري في روضات الجنات، في حين ذهب آخرون مثل ابن الأثير في الكامل، والأستاذ الدكتور مصطفى جواد إلى أن الشيخ ورام ينتسب إلى الأكراد الجاوانيين. وقد نوقشت تلك الآراء من قبل المؤرخين والباحثين، وفي مقدمتهم الأستاذ الكبير الشيخ محمد رضا الشبيبي في كتابه مؤرخ العراق ابن الفوطي نسب آل أبي فراس. وقال في نسب هؤلاء الأمراء الحلين من آل أبي فراس أقوال متضاربة، فإن جملة المؤرخين والعلماء الذين سردوا أخبار هؤلاء الأمراء نسبهم إلى النخع، ولا إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي صاحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأول من ذهب إلى ذلك في نسبهم منتجب الدين علي بن عبيد الله بن بابويه في فهرسته الذي يسمى فهرسة منتجب الدين. ففي هذا الفهرس تعريف بالأمير الزاهد ورام بن أبي فراس مصنف المجموع المسمى تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، بما نصه الأمير الزاهد أبو الحسن ورام بن أبي فراس بالحلة من أولاد مالك الأشتر النخعي صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقيه صالح شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر. وورد ما يشبه ذلك في كتاب الجامع المختصر لابن الساعي في ترجمة عماد الدين أبي المظفر محمد بن أبي فراس حسام الدين جعفر بن أبي فراس النخعي الحلي الأمير.

لم يتطرق الباحثون والمعترضون لترجمة الشيخ ورام لعام ولادته، شأنه شأن الكثير من الأعلام الذين يبدأون حياتهم مجهولي السيرة والنشأة، ولعلهم لم يقفوا عليها، مع إن شيخنا من بيت تحفه العظمة والرفعة ومن الشرف والجلالة بمكان، ولا ريب إن الشيخ الأمير ولد بمدينة الحلة التي كانت يومئذ قد برح الفقه والفقاهة والحاضنة الأولى للعلم والعلماء، فأخذ العلم عن رجالها الفقهاء وعلماء المحدثين.

قال ابن حجر العسقلاني: ورام بن أبي فراس بن ورام أبو الحسين كان في أول أمره من الأجناد، يلبس القباء والمنطقة ويتقلد بالسيف، ثم ترك ذلك وانقطع إلى العبادة. ذكره ابن أبي طي في الإمامية وبالغ في إطرائه وذكر له الكرامات. وقال ابن الساعي: أبو الحسن ورام بن أبي فراس الحلي شيخ زاهد متعبد، كان أولا جنديا على طريقة سوية، فهداه الله تعالى إلى التوبة والإنابة، فترك جميع ما كان فيه ولزم باب الله عز وجل، وانعكف على الخير والعبادة وقراءة القرآن المجيد ومداومة الصوم وكثرة الصلاة النافلة، فعظم في أعين الناس وصار تقصده الأكابر للتبرك به.

تتلمذ الشيخ ورام حينا من الزمن على يد الفقيه المشهور الشيخ سديد الدين محمود الحمصي، الذي أولاه من العناية والرعاية الشيء الكثير، وكما حمل العلم والرواية عن أستاذه المزبور فقد حملها أيضا عن الشيخ محمد بن محمد بن هارون المعروف بابن الكال والسيد الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم العريضي. ومن الثناء عليه أثنى على الشيخ ورام أرباب التراجم والمؤلفات، وممن أطرأه معاصره الشيخ منتجب الدين في كتابه الفهرست قائلا: عالم فقيه شاهدته بالحلة ووافق الخبر والخبر. وقال الحر العاملي بعد أن نقل قول منتجب الدين: هذا الشيخ فاضل جليل القدر. ووصف العلامة النوري الشيخ ورام بي العالم الفقيه الجليل المحدث المعروف صاحب تنبيه الخاطر.

وخير ثناء ما صرح به سبطه علي بن طاووس قدس سره الشريف في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة، إذ يقول: إن أول ما نشأت بين جدي والرام ووالدي قدس الله أرواحهم وكمل فلاحهم، كان دعاة إلى الله جل جلاله وطالبين له جل جلاله، فألهمني الله جل جلاله سلوك سبيلهم واتباع دليلهم، وكنت عزيزا عليهم. ومن آثاره خلف الشيخ ورام الحلي كتابا مهما في الأخلاق سماه تنبيه الخواطر وتنزيه النواظر، وعرف به مجموعة ورام. وقد طبع الكتاب 5 مرات في إيران، وطبعة سادسة متقنة في النجف الأشرف عام 1964. وقدم له العلامة المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم، الذي قال في مقدمته: ولما لهذا المجموع من المكانة السامية لدى الأعلام والأخلاقيين، فقد نقل من فصوله جماهير من الفطاحل في مؤلفاته، وأعطوه تقديره اللائق به من التعظيم.

وفاته ومرقده. توفي الشيخ ورام بن أبي فراس الحلي سنة 605 للهجرة المباركة في الحلة، كما جاء في الكامل لابن أثير الجزري حيث قال: في هذه السنة ثاني محرم توفي أبو الحسين ورام بن أبي فراس الزاهد بالحلة السيفية وهو منها وكان صالحا. ويقول المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش لؤلؤة البحرين أن الشيخ ورام توفي بالحلة سنة 605 للهجرة، ويوجد في الحلة بمحلة التعيس قبر يعرف بقبر الشيخ ورام، في حين يقول الشيخ يوسف كركوش يوجد في الحلة محلة الأكراد قبر يعرف بقبر الشيخ.

يقع قبر الشيخ ورام في الفرع الأول للداخلي من شارع الري على الجانب الأيمن في زقاق ضيق بالقرب من مدرسة الزهراء الابتدائية للبنين، وتسمى المنطقة بعقد الباشا، وهي ضمن محلة التعيس حاليا. ويقول الشيخ كركوش: وقد جدد بناءه الحاج عباس مرجان سنة 1952، وكانت العرصة التي فيها القبر مملوكة لأحد الناس، فاشتراها بالاشتراك مع الحاج شاكر غزالة أحد تجار الحلة، فوقف العرصة على القبر الذي كان متداعيا إذ جدد بناءه وأعلاه بالشكل اللائق والواسع الحاج عبد العباس محمد مرجان المتوفي سنة 1958. وبعد العام 2006 حدث بعض التوسع الذي شمل المسجد، إذ تبرع بعض المحسنين من الحلين بقطعة أرض كبيرة أضيفت إلى المسجد، وتم فتح باب يطل على الشارع العام من جهة شارع الري، وأخرى على الشارع العام المقابل لمحطة الغاز. يقع القبر داخل حرم كبير في إحدى الزوايا، وقد ارتفع عن الأرض بعرض 50 سنتيمترا وبطول متر تقريبا، ووضع شباك من الحديد المشبك على القبر، والمزار الشريف اليوم يقع تحت رعاية الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة ويدار من قبلها. تمتاز مدينة الحلة بمعالمها الدينية المنتشرة في أزقتها وشوارعها، لتكتب للتاريخ شواهد حية ناطقة عن عراقتها التي أهلتها أن تحتل مكانة بارزة في التاريخ. وهذه الشواهد دليل عافية لما يتمتع أهلها به من منزلة رفيعة في العلوم والآداب التي اكتسبوها من تسيد مدينتهم طيلة قرون لإمارة المزيديين أو زعامة للحوزة الدينية، حتى صارت منارا للوافدين من بلدان المعمورة. فالحلة الفيحاء تأتي في الدرجة الأولى لمحافظات العراق من حيث عدد المزارات الدينية فيها، ففي إحصائية مسحية سجل قرابة 270 مزارا ومقاما في الحلة، وهذا العدد كفيل برعاية هذه المدينة.

0: ارحم العبد الذليل.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى الحبشة في دار الأرقم.
1: أعزائنا المستمعين، كان من الحكمة أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من إعلان إسلامهم قولا وفعلا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم سرا في دار الأرقم خشية أن يحول المشركون بينه وبين تعليم أصحابه مبادئ الدين وتعاليمه، مما قد يؤدي إلى تصادم الفريقين، الأمر الذي لو حصل وتكرر فإنه سيؤدي إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، لأن المسلمين كانوا قلة ضعفاء، ولذلك فقد كان عامة الصحابة رضي الله عنهم يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة.
0: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يجهر بدعوته ويصلي أمام الكعبة على مرأى من المشركين ولا يصرفه عن تبليغ دعوته شيء، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا مركزا لدعوته ولاجتماعه بالمسلمين، لأنها كانت بعيدة عن أعين المشركين بمكة.

0: الهجرة الأولى إلى الحبشة.
1: في السنة الرابعة من النبوة بدأ اضطهاد المشركين للمسلمين بداية ضعيفة، ثم لم تزل هذه الاضطهادات تشتد يوما بعد يوم حتى تفاقمت في السنة الخامسة من النبوة.
0: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه من البلاء وهو لا يقدر أن يمنعهم من أذى المشركين، خشي عليهم أن يفتنهم طول العذاب عن دينهم، ورأى أن يختار لهم مكانا يأمنون فيه على أنفسهم، فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا مما أنتم فيه.
1: وكانت الحبشة تدين بالنصرانية، دين عيسى بن مريم عليه السلام، وكان ملكها النجاشي نصرانيا صادقا في دينه. وفي رجب من السنة الخامسة للنبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى أرض الحبشة، فكانت أول هجرة في الإسلام، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة، وفيهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رحل هؤلاء في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، فركبوا البحر وانطلقوا آمنين.
0: فلما وصلوا إلى الحبشة أكرمهم النجاشي وأحسن لقاءهم، ووجدوا عنده من الطمأنينة والأمن ما لم يجدوه في وطنهم وأهلهم، فشجعهم ذلك على أن يبعثوا في طلب إخوانهم المعذبين في مكة، فأرسلوا نفرا منهم ليخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم فيه من حسن الجوار وطيب العيش في بلاد النجاشي، ويعرضوا على من شاء من إخوانهم أن يهاجروا معهم. فهاجر معهم عدد كبير من الصحابة حتى بلغ عدد الذين هاجروا إلى الحبشة 83 رجلا عدا النساء والأطفال، فأقاموا هنالك خير مقام، فغاض ذلك قريشا ودعاها إلى التفكير في أمر هذه الهجرة. مكيدة قريش بمهاجري الحبشة.

0: اتفقت قريش على إرسال عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ومعهما هدايا للنجاشي وأعوانه، فسار حتى إذا وصل إلى الحبشة وحضر إلى النجاشي وقدم له الهدايا، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد أرسلنا أشراف من قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بما عابوا عليه وعاتبوهم فيه. وقال أعوان الملك: لقد صدقا أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليردوهم إلى قومهم وبلادهم.
1: غضب النجاشي من أعوانه وقال: لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما، وإن كانوا على غير ما يقولان منعتهم وأحسنت جوارهم. ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فحضروا، وقد أجمعوا على صدق القول فيما ساءه وسره. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟
0: فقام جعفر بن أبي طالب يتكلم عن المسلمين وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا على عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك.
1: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به نبيكم عن الله من شيء؟ فقال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وأساقفته. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص وصاحبه: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. فخرجا، فقال عمرو بن العاص لصاحبه: والله لآتينهم بحجة أستأصلهم بها. فقال له صاحبه عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، ولكن عمرو أصر على رأيه.
0: فلما كان الغد عاد عمرو بن العاص وقال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا، لكنهم أجمعوا على الصدق مهما كانت نتائجه. فلما دخلوا عليه وسألهم، قال له جعفر: نقول به الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما يفصل بين ديننا ودينكم سوى هذا الخط. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم الآمنون، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. ثم قال لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما، أي للمشركين من قريش، فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي. فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقام المسلمون عنده بخير دار مع خير جار. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم.

0: غاية الإنسان عزيز المستمع أن يكون وفياً لله سبحانه وتعالى وللمبادئ والقيم الإنسانية، لكونها ينطوي تحت لوائها الإسلام.
1: ولقد كان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومثال يحتذى به، فقد كان عليه الصلاة والسلام يغرس الإيمان في قلوب المسلمين ويعمق في نفوسهم الأخلاق العالية التي يجب أن يتحلى بها المؤمن لينال رضا الله ورسوله وينال المغفرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للتائبين.

0: اللهم نسألك باسمك الأجل الأعظم المبين.
1: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك.
0: اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه.
1: اللهم إنا نعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده وشر كل شيء أنت آخذ بناصيته، يا أرحم الراحمين يا الله.

الحمد لله الصمد حال السرور والكمد، الله لا إله إلا الله مولاك الأحد، أول كل أول، أصل الأصول والعمد، الواسع الآلاء والآراء علما والمدد، الحول الطول له لا درع إلا من سرد، كل سواه هالك لا عدد ولا عدد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهر الإيمان والغفران: يا أيها الناس، أقبل عليكم شهر الله عز وجل بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله تعالى أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله تعالى، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيها تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
1: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فإذا برجل يصلي ثم دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال، يا حي يا قيوم.
0: فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مع تحياتنا أعزائي المستمعين وتمنياتنا لكم بقضاء أسعد الأوقات، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج صور من التراث. نتوقف في هذه الحلقة عند بعض المحطات التراثية مما حفظته لنا ذاكرة الماضي وأصبح جزءا من سماته. سندات الطابو والعملة الوطنية. أعزائنا المستمعين، الوثائق العثمانية تشكل مصدراً أصيلاً من مصادر كتابة التاريخ في المنطقة، وتعتبر سندات الطابو العثمانية واحدة من أهم هذه المصادر لما لها من أهمية قانونية وتوثيقية. الدراسات التاريخية المتعلقة بهذه المسألة تشير إلى أنه وبعد إصدار الدولة العثمانية لقانون الأراضي، فإنها أتبعته في 8 جمادى الثاني 1275 هجرية، الموافق 13 كانون الثاني من عام 1859 ميلادية، بقانون آخر سمي قانون الطابو. فجاءت مواده 33 لتضع أمر تسوية الحقوق المتعلقة بالأراضي الأميرية وبتحديدها على أسس أفضل من القانون الذي سبقه، ونعني به هنا قانون الأراضي. كما أنشئ أيضا نظام قانوني لتسجيل الحجج، أي حجة البيت والعقود المختصة بالأراضي. وقد عالج هذا القانون والنظام الصادر بعده في العام 1860 ميلادية مسألة منح سندات تفويض للمتصرفين بالأراضي الأميرية والأراضي المملوكة وحق الناس في توارثها كباقي المقتنيات. مستمعينا الأكارم، الثابت تاريخيا أن نظام الطابو أدخل إلى العراق لأول مرة في عهد المصلح الكبير الوالي العثماني مدحت باشا، الذي تولى الولاية من عام 1869 وحتى عام 1872 ميلادية. وقد تم العمل بهذا النظام في كانون ثاني من عام 1871 كجزء من إصلاحاته التي ابتدأها في العراق، حيث دعت الحاجة إلى إعطاء سندات تمليك للأهالي هي بمثابة وثائق خاصة، ذلك من أجل طمأنتهم على أموالهم غير المنقولة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الوثائق كانت تسمى قبل ذلك بالحجج الشرعية، فلما صدرت قوانين الأراضي سميت بسندات الطابو التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. لقد اختلف الباحثون في معنى لفظ الطابو، فذكر بعضهم أنها رومية وأصلها طابوس وتعني الأرض في اللغة اللاتينية، وذهب آخرون إلى أنها تركية وأن أصلها طابوق وتعني الطاعة. وقد رجح الأستاذ خالد الشهبندر المعنى الأول لكونه أقرب إلى تحقيق المراد.

العملة الوطنية العراقية. مستمعينا الأكارم، كانت العملة المتداولة في العراق قبل دخول جيوش الإنجليز إلى بغداد في اليوم 11 آذار من عام 1917، كانت العملة هي الليرة العثمانية وأجزاؤها. بعد دخول الإنجليز انتشرت في الأسواق والتداولات الروبية الهندية وتوابعها، والتي سرعان ما أصبحت عملة العراق الرسمية حتى أواخر عام 1931. ولما كان من الضروري إيجاد عملة خاصة بالعراق، لسيما وأنه مقبل على الانضمام إلى عصبة الأمم المتحدة، حيث نص القانون الأساسي العراقي على وجوب سك عملة وطنية للدولة العراقية الناشئة، فسعت بعض الوزارات إلى تحقيق هذه الغاية، واستطاعت وزارة نور السعيد أخيراً أن تحقق هذه الأمنية فأصدرت قانون العملة العراقية، وتم سك العملة بقطعها الفضية والنيكلية والنحاسية، وطبعت الأوراق النقدية، ووضع كل ذلك موضع التداول في الأول من نيسان من عام 1932 للميلاد. فتلاشت الروبية أي العملة الهندية من الأسواق بالتدريج، وحل محلها الدينار ونصف الدينار وربع الدينار والريال، وهو 4 دراهم، والدرهم والفلس، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن قوة هذه العملة الجديدة ترتكز على وجه الإجمال إلى الباون الإنجليزي، وهي من المتانة والثبات بمنزلة تفوق ما كان مقدرا لها، وهي قد احتفظت بقوتها ومتانتها على الرغم من الانقلابات والكوارث السياسية التي اجتاحت العراق. لذلك بقيت هذه العملة إلى يومنا هذا، ولكن مع بعض التغييرات في تفاصيلها، بوجود 10 دنانير أو 5 دنانير أو 100 دينار. أما الآن وفي زماننا هذا، فال10 دنانير تحولت إلى 10,000 دينار، وال5 دنانير إلى 5,000 دينار، وذلك كله وارد نظراً للتضخم الحاصل في العالم وفي العراق بوجه خاص. وهذا أعزائي المستمعين هو ما تفرزه الحروب في كل بلدان العالم، وكيف بالعراق وهو البلد الغني وللناس فيه أطماع كثيرة، كفانا الله شرهم وشر كل الذين ينون السوء بالعراق. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، على أمل أن نلتقي معكم في حلقة الأسبوع المقبل ومعنا الكثير من النقود والملايين.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي، قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. هنا تتعلم شلون تدرس القرآن، تربي الأجيال على القيم الإسلامية. القبول مفتوح لكل خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي والأدبي، ومعاهد إعداد المعلمين والدراسات الإسلامية واللغة العربية. الدراسة راح تكون صباحي ومسائي وبمعدل 50، أما القسط السنوي راح يكون 1,600,000.
1: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: تميز واسمع المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم علوم الكيمياء الحياتية يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي بمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,500,000 دينار عراقية.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: كلية التمريض جامعة المستقبل يقبل خريجيات دراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي وخريجي إعدادية التمريض وتمريض قبالة وتوليد. الدراسة صباحية فقط بمعدل 78، والقصص السنوي يبلغ 2 مليون و700.

0: سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: امشي خطوة يجوز يطلع مو سراب، بتنفتح لك عين مايو ترتوي. الخطوة الأولى دائما تكون من أصعب الخطوات، وخصوصا للشعراء. ببرنامج شاعر المستقبل، خطوتك الأولى ويانا. شاعر المستقبل كل خميس الساعة 9 على إذاعة جامعة المستقبل الأولى في باب مهند العساوي.

يا مساء الورد والمحبة عليكم مستمعين الكرام، مستمعين الأولى في باب الإذاعة جامعة المستقبل. اشتياق كبير مني مهند العزاوي، وأكيد أن مخرجنا منورنا اليوم محمد الماجدي بعد انقطاع دام 20 عاما أو أكثر. بلش مشوارنا وياكم ببرنامج شاعر المستقبل، راح نكون وياكم على مدار ساعة من الزمن إن شاء الله نتوفق بتقديم حلقة تستمتعون بيها. راح نسولف سوا ونسمع قصائد شعرانا الشباب، وتسمعون القصائد اللي حابين تسمعوها من عندي، أو إذا حابين عندنا موضوع حلقة اللي هو كيف كان الفراق، أو كيف حدث الفراق، أو لماذا حدث الفراق. أريد أعيش أسمع القصة اللي تفارقتوا بيها. كل هذا أكيد على الرقم 0785055-6631. أعيد الرقم مرة ثانية 0785055-6631. دعني أرى. دعني أرى. فالهجر جوا مغبرة، صوت الأنين بداخلي يبكي المدائن والقرى. أني افتقدت سعادتي، وجهي غدا متشائما، والحزن في قلبي افترى. أحتاج منك إجابة، فضلا أجبني، يا ترى ليش أنا بغيابك متت بس ما يموت إحساسي. وين أنت قاعد بالضبط شو أني من أتذكرك، يوجعني قلبي وراسي. من حقي أتنفس وأون، حتى الهوى بهجرك خشن بالقوة جر أنفاسي. والله أنت طيب يل رحت بس حيل قلبك قاسي. يزداد يومي وحدة والحزن لا يكفيني، أمضي غريبا دمعتي ما فارقتها عيني، كل الوجوه تشابهت، كل الأماكن نفسها، والوقت لا يعنيني. قلبي تنازل واعترف، وعلى الخير ذا قلبك رجف، وتونس ولا تنقهر، تستاهل انت الونسة. صح حالي بغيابك صعب، بس الطفل من ينضرب ما يعرف يفك نفسه، حاولت اخفي وما نفع. لك آخ شي يسوي الوجع بإنسان يتذكر شخص وشخص رايد ينسى. مديت يدي على الصور منتظر منك لمسه، واشتاق لاسمك وانكسر أصفن أقول أن تقضي. حظي وعرفت سوالفه وما بي عانت حظي. سنتين هجرك نفترض، لليوم ما تارك فرض بسوالفك متوضي. وحاولت أكرهك، اتمنيت أكرهك بس صعوب. أنا الله بالين بقلب لا يكره ولا ينسى. فاقد نظرتك يا رحت فقدت نهار الشمس. والناس حين تحدثوا يبدو ضجيجا صوتهم، بس انت صوتك همسة. زاد اشتياقي فجأة، لو كان موعدنا غدا خلينا اشوفك هسه. افلان بيت شمته ومن بعدك اهلي وناسي، ودليني وينك بالضبط يا اخي، بسقلي وينك بالضبط، شو انا من اتذكرك يوجعني قلبي وراسي.

0: مستمرين وياكم اكيد اعزائنا المستمعين، عندنا اتصال بحلقتنا لهذا اليوم. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تقدر تنصيلي صوت الراديو اليمك؟
1: استاذ مهند صوتك ماكو، ما ده سمعه بالتليفون.
0: ليش ما ده سمعت بالتليفون؟
1: ماكو صوت، انا ده اسمع بس الراديو، اما سمعت الجهاز ماكو.
0: والله ذا تعلي
1: انا منكم ما اعرف مين. تحياتي لكم
0: يا حبيبي
1: والقناة المستقبل، وتحياتي لك شاعرنا المبدع الكبير.
0: يسلمك ويخليك.
1: تحياتي للاخ المخرج، تحياتي للكادر. تدولتك
0: بس احنا صعب راح نسولف لان اكو ديلي يعني فارق بالصوت.
1: مشكلتي اني احب شخص والشخص اللي احبه متزوج.
0: زين
1: أعاود الاتصال
0: بيك شوية. يلا تمام.
1: بس اسمع شعر من هذا الحلقة
0: الطيب. يا حبيبي شكرا. بما أنه راح تعاود الاتصال فضروري أحكي وياك فد سالفة كلش مهمة. أنا صار لي تقريبا 10 سنوات أقدم برامج تناقش يعني قصص الحب العاطفية بصورة عامة اللي يمرون بها الناس. ماكو شيء بالدنيا اسمع أنا أحب إنسان مزوجة. أسوأ الأحوال إذا أنت كنت تريد هذا الحب تخليه يصير لك شرعا عرفا بمجتمعنا بعاداتنا بتقاليدنا. ويا حبيبي مو لك هاي رسالة، ذاك بصورة عامة، بصورة عامة يا أخي اللي الشيء الغلط ترى مبين ذاك وين واضح جدا. ما تحتاج يجيك يقول لك مهند العزاوي يجي يقول لك لا هذا غلط، انت تعرف الموضوع هذا غلط. فاتمنى انه هذا المطب ما توقع بي مره ثانيه. خليني اذكركم برقم الاتصال اللي هو 0785500-6631. محمد الماجدي وين انت وجوهنا؟ ناخذ اتصال لو رحنا نسمع اغنيه اتصال. يلا الو.
1: زوج تسوي
0: الو.
1: الو.
0: مليون هلا ومرحبا.
1: الو.
0: طال اتصال محمد، اعتقد اكو مشكله بانه صوتنا ما يوصل للناس من خلال الهاتف، ما اعرف شلون. اشتغل على الموضوع بين ما نقرا شعر.

غلطة كانت أمنت بيك. أول غلطة كانت أمنت بيك، حبيتك محبة ناس غشمة، حسبالي القلوب بلون الوجوه، قلت يرجع لي ضعف الراحة قدمه، كنت ما جابرك بس انت صريت تاخذ مني كلمة وتطي كلمة، وبدت عشرتنا من كان الوقت ليل وما حسينا بيها الدنيا ظلمة، سولفنا وبدت تحلى المواضيع واحد يم الاخر يحكي حلمه، وبديت اتمنى واعرف معنى الالوان، شوية شوية بيدك قلب سلمة، من قد ما تشاركنا التفاصيل فكرت النفس وياك قسمة، حبيتك وقلبي العاش محروم، اخيرا قررت ما راح احرمه، شفت من الصعب ينعاد مرتين، حب كل المشاكل ما تهدمه، حب ما تقدر توقفه التقاليد، ومن المستحيل توقفه قسمه، وبديت اضعف وحيل تعلقت بيك، بس شفت يمك كان صدمة، عفتني ونوع الاحساس اللي عشت بيه يمه يبين الخذلان نعمة، أول مرة حس بروحي مكسور، دخان الحرق اللي بصدر شم، حسيت بوجع، وجع بالعين قنشاف، وجع ما أعرف أرسم حتى رسمه من عده، ترست الليل دخان وعيونك ولا خليت نسمة، لابد ما تجرب كسر القلوب وحير الكسر قلبك بيش خدمة، الغلطة الصعب أنساها بألف عام، حبيتك محبة ناس غشمة.

0: مستمرين لكم اكيد احزاننا المستمعين وعندنا اتصال. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: مساء الخير استاذ مهند.
0: مساء الورد يا حبيبي، شلونك شنو اخبارك؟
1: الله يحفظك ويخليك ويديمك بخير ونعم الحمد
0: لله. الله يسلمك. جاي تسمعني من التليفون واضح؟
1: واضح من التليفون.
0: شكرا محمد الماجدي لمعالجه الموضوع سريعا. اي حبيبي.
1: عيني احمد المعماري من محافظه كركوك من قضاء الحويجه.
0: اهلا وسهلا بيك وبكل اهلنا بكركوك. كيف كان الفراق يا احمد؟
1: الفراق بسرعه انقضت وياك الايام.
0: شو بسرعه انقضت وياك الايام؟
1: وما ادري شلون عدت رفقنا حطير.
0: زين.
1: امس خميت دفتر عشرة وياك ولقيت الستر بادر مني تقصير. كنت اغلط بحقك وقت مرات. الزينات كانت منك تصير.
0: يا سلام.
1: لكن هالمرة مو مثل الزعلات. مشاكلنا وحكينا شمرها نزير. زعل فترة وترد لو نرجع نعيش. وما خطرت ببالي تروح للغير. ملامح وجهك طبعا بلا عيون بصفر ما صرت تركز بالتصاوير. وتترك يد عليهم صاب بدموع بكثر ما شالت الطول النواعير. حذر صاير بكل شيء ويحسب حساب اللي كان يجرك ميد النواطير. اللي يدبر كل شيء كان ورايت الغيم على فراقك خلت عند التدابير.
0: يا سلام.
1: الحيد اللي ما يمر الطقر فوقه على السافة بنت عشها العصافير. من عيونك ابوسك من ملاديك على درب دخل جدامك كثير. اللي يخرب بيوتنا نقول الله وياك وعلي يخرب مجادك فعل نطير.
0: يا سلام.
1: الله يسلمك يحفظك.
0: شكرا جزيلا يا حبيبي.
1: حبيبي سالم مهند انت الصحة والعافية.
0: الله يسلمك ويخليك. صبت يلا وينك بعدين صبت.

0: صبت أجفني ماء على ماء إلى أن صار في خد على ماء، أحاول مرة أخرى على ما حبيت مرش حصلت. سالوفة للعالم صرت، خلاني ما ثق بشر تشيب القلب خليت. كنت أخفى وانتظر بحلم، تاليها حسيت بألم واحد من البيت بتعب ويطردوه من بيت. سمعني موسيقى بوقت كانت العالم صنطة، وتورطت والمشكلة حبيت هاي الورطة. رتفتهم كون افتهم ليش اختلف، مو هو قايل لي وحلف ما يعيش لحظة بدوني. ساعتها حيل تعلقت والله احلى من عنده شفت، بس قلبي غش عيوني. بمراية اصفن وانتبه شو مختلف هذا الوجه، وتردد امشي ببيتنا يجوز اهلي ما يعرفوني. وجبت كل شي وعفت كل شي وما ادري شلون اجيت امشي. اجيت اكرت اقول لك شوف، وردنا نعوف كل شو ما قدرنا نعوف، وكون شوف حالي شقد لك ملهوف. جبت كل شي اللي يسولف بيك، خيالي وصحوتي وضيوف. جبت دقات قلبي القطع عن قلبي بجفاك سيوف. كون شوف بشفافي الحزن ما خلى بسمة تعيش، كل من قمت ابوسه بخده اطبع خوف. وكون شوف دموع الجدم ما يدري وين يروح، والخطوات عمية وتايها بلا شوف. وكون شوف خلصت الوجوه وشفت كل الناس كلها وجوه غربة ولا وجه معروف. وين القاك يا الموصوف لي وانا لك موصوف، يا الفرقاك غربة وين القاك يا الموصوف لي وانا لك موصوف، يا الفرقاك غربة وكل شي ما مألوف. انا بلياك مدرش بي ما بي زلف وبلاية ترشية، درب ما بيه كل جي نهر فاض وتبع مية رجع بس ما لقى لجروف. كون شوف روحي شخلى بيها الخوف، مطلوبة تنذر وتخاف ما توصل حضرتك من بعيد الطوف. وكون شوف روحي شخلى بيها الخوف، مثل دمع العروس الجاي على جناب ويصبر عليها وجابها الزافوف. وكون الشوف روحي شخلى بيها الخوف، مثل حلة مدارس روح أحسها أطفال حلت وتركتني وباقي بس صفوف. ويا وحشة صفوفي ومن يجين الليل، يا وحشة صفوفي ومن يجين الليل، يا لون الوجه بعدك تظل مخطوف. كون القاك واشكيلك على جروح اللي لقيت الغشمة بيها تروف. كون القاك وابتشيلك وسو خدودي صبورة ودمعت حروف. كون القاك واشكيلك بكتاب السنين انحذف كل شي كان بس اسمك لقيت الباقي ما معذوف. كون شوف
1: عيوني مضيفة تصير وقت النوم، وهلبت بالحلم لأنك تجين طيوف، كون شوف حالي شقد لك ملهوف.

0: أكيد مستمرين ياكم أعزائنا المستمعين. خليني أذكركم برقم الاتصالات اللي هو 0785500666 3-1. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، مليون هلا ومرحبا.
1: أستاذ مهند الحبيب،
0: يسلمك ويخليك يا حبيبي. أنت
1: الله يسلمك أستاذ مهند حبيبي.
0: منو يانا؟
1: وياك علي حسين.
0: هلا أبو حسين، من وين علاوي؟
1: من الحلة.
0: كيف كان الفراق يا علاوي؟
1: مؤلم الصراحة، يعني خاصة الليلة الأولى كانت كلش مؤذية.
0: يعني أنا لازم أخذ السؤال اللي يقول كيف كانت الليلة الأولى بعد الفراق؟
1: يراجلها 10 زلمي حتى يتخبط
0: الصراحة. عيابي.
1: أي. يعني كلش كانت مؤذية إنه هي تخلصها بطرق الدخان والسوال والصور.
0: أنت تكتب شعر لو تسمع؟
1: أي أكتب وأسمع. أنا
0: سمعنا شيء؟
1: راح أسمعكم، بس هالمرة راح أسمعك على الأم.
0: على الأم، أوكي أسمع.
1: ولو هي قد نص دقيقة قبلها، هاي في إيران من سافرت، رحت أنا سافرت. أنا مدلل هنا يم أمي وما أشيل القلاف المي، فهناك ظلت إنه أخدم نفسي بنفسي وغيبتي وغسلت ملابس بيدي، فتذكرت إنه هناك قد كنت مدلل. وموقف ثاني إنه هي صار لها عايشة بنفس الولاية، يعني فاهم، الزوجة 30 سنة وهي تتخيل انه بالسوق مالتنا تهيحت ما تنزل ترجع لي.
0: زين.
1: فقلت كنا صغار ما نفتهم شو تقول.
0: زين.
1: امنا ما نظن نلقى مثلها. بهذا الكون صح اسمى رجال، بس يمها تحسسنا طفل.
0: يا سلام.
1: لظى وجوني يمه وبر وبحسان. ترك مجمون هالأيام سلة تذكرون دلالي، وهاي الأيام بدون أيامكم صدقوني ذلة. بعدنا صغيرة صح متعوبة الحال، تميزون دلال الصام دلة. وكبرنا تتزوجون يا يما وتكبرون، لا تنكرون يم العين شهلة. كبرنا وهالحكي مرسوخ بالبال، وعرفنا بقيمته وهسه نفهمه مثل ميال، مثل ميل الثواني برتبة تمشين. خلصت العمر متعوبة يمه، خلصت العمر بينا تخدمين، فقيرة بسوقنا تضيعين منه. عرفنا بقيمتك بالسفر تدرين، من نغسل ملابسنا وهدمنا. من مشتاق احنا الاكلة في البيت، ونذكرك على الاكل ونقوم كلنا، ونذكر على الخبز، نذكر على الخبز ساعة انت تكفين وتجينا مشوية الخاطر خبزنا. وقت متمرضة وقبالة الوجين، بدونك احنا لا صرنا ولا كنا، بدونك بيتنا ولا بي طعم لون، وانت ويانا يزهلوان حنا. قال مهند نضوجها وعلينا تطيح تقوم، وتدقى علينا وشوية وتقلنا صح بلساني أدعو وداخلي يقول كذب لا تاخذ بحش يا ربنا. اليوم ماما يعيش الدنيا بخير، بدلالة عيش يم امك تدنى، اذا الجنة تحت اقدامها تطير اظن بحجابها تدميت جنة.
0: يا سلام
1: حبيبي.
0: يا سلام، شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي.
1: شكرا لك حبيبي.
0: الله يسلمك، تأخرت علي. لا خلينا نقرأ القصيدة وبعدين نسمع الأغنية. طولت يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ كيد القصيدة للحبيب يحيى العلاق. تأخرت علي، طولت يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة حشولش قال ما قال، أشم بثيابكم ريحة مذمة. قلكم صرت ماضي وما أهمه، انتهى كل شيء ويريده بريد ذمة. أنا تخوني ذاكرتي مرات رحمة لوالديكم هو شو اسمه. حسبالي يجيني الخبر وانهار، 7 سنين أظل عايش الصدمة. أمشي على البحر وأقضيها صفنات، أحب ضي القمر وتحبني نجمة، وشخبط عرمل وبنيلة تمثال، وأظل لبشي وتجي الروجة وتهدمة، ويملون أهلي من الأطباء يتجهون بي على الأم. خطية هواي يحلم رايح بعيد، فرق ما بين حلمي وبين حلمه. ناصب لمشانق حتى بالبال، بس يخطف علي طارية هدمة، آني وثم آني وكان من كان، أصبعينه لروحي ما قدمه. قلكم عافني ويرجع لي هيهات، جاشم تاني ما يسوي لهمة. أنا البايق ضواه خليه سنة يغيب، وترس ريتي هواه ما حاجة شمه. السواسة وغيره هواية عشاق وينتظروني أشر لهم لعلمه. بس هو صدق ما قال مشتاق، لا يشتاق موفد هي قسمة. شبيها عيوني يمكن لاحة تراب، ما باجي حسب هاللحظة تعمى. خابرت شوكت بالغلط دقيت مرتين وطلع خارج الخدمة، من يمهم فتت إي يعني وصار. حضرت المنطقة مسجلها باسمه، قعدت بابهم قلوا له غلطان، وقع مني دمه بأنك تلمه، ولو طالع مسلم ما أحاجي، بس بقلب أقول الله يسلم. تتوقعون أريد الصالح وياه، بشرفكم تالي عمرك سر لي كلمة. أنا الخوز زلمة وما أضخ راس، لكن بالعشيق مخزن.
2: الجنة روحه يشاف روحه

من أهم القصائد اللي موجودة، يعني هذا رأي شخصي، اللي موجودة بخارطة الشعر الشعبي، هاي القصيدة اللي راح أقرأها هسه، أتمنى منكم تركزون بيها. يعني ما أعرف شنو السبب اللي راح يخليني أقرأها، بس حسيت بأنه هسه وقتها. ها قضت. ها لا بعد. ها قضينا. ها بعد بينا نفس. ها لقينا عيوننا. ها ما لقينا. ها قطعنا الشوف. ها بان الخرس. يا ومحنا مين جينا بياني، هاي احنا ابتدينا الضيع بين شفافنا حروف السؤال. تهنا وسط بيوت اهلنا وما تصح كلمة تعال، وصاحت الوادم علينا مسودنين. ها قضت. ها لا بعده. ها قضينا. ها بعد بينا نفس. ها لقينا عيوننا. ها ما لقينا. ها قطعنا الشوف. ها بان الخرس. يا هم احنا منين جينا بياني، هاي احنا ابتدينا الضيع بين شفافنا حروف السؤال. تهنا وسط بيوت اهلنا ولا تصح كلمة تعال، وصاحت الوادم علينا مسودنين وشققينا ثيابنا، وصاحت الوادم بدلوا التايهين وتيهين ابوابنا مسودنين وتايهين. لا اخذنا الكاس قبله ولا توضينا على دين، وصار فكر البينا دهله لا هو ماي ولا هو طين مسودنين. نبكي ما ندري على اليمن، نضحك وما ندري ليش، وما درينا نبعنا يمته، وما درينا نبعنا بيش، وكبرت الفشلة. نبكي ما ندري على اليمن، نضحك وما ندري ليش، وما درينا نبعنا يمته، وما درينا نبعنا بيش، وكبرت الفشلة بسواد عيوننا وند الجبين مسودنين. وصاحت علينا الشوارع لا تجون، وصاحت الوادم أبد ما يستحون مسودنين. تعرف الوادم حجينا بس تسد اسماعها، وإحنا ما حد يشترينا وتركض على الباحة. لا حجينا بألف شفة ولا لبسنا وجوه ترفة، ولا قدرنا نعيش يوم ملونين، وباعنا الما مشترينا. اي لا حجينا بألف شفة ولا لبسنا وجوه ترفة، ولا قدرنا نعيش يوم ملونين، وباعنا الما مشترينا. وصاحت الوادم علينا

0: أكيد متواصلينكم أعزائنا المستمعين. والقصيدة كانت للراحل محمد الغريب مسودنين. عدنا اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: مليون هلا ومرحبا.
1: شوك أخوي مهند، شو أخبارك؟
0: أنا تمام يا حبيبي، تشونك؟ شنو أخبارك؟
1: الله يدينك ويحفظك.
0: يسلمك يخليك. من ويانا؟
1: أنا وياك الشاعر إسماعيل الجميلي من
0: الفلوق. أهلا إسماعيل، شونك؟
1: حيا الله أخوي مهند.
0: شنو أخبارك حبيبي؟ إن شاء الله بخير. أهلنا بالفلوجة شونهم؟
1: حياك والله الحمد لله.
0: الله يديم عليكم الخير يا رب.
1: الله يحفظك ويدينك.
0: شو راح تسمعنا إسماعيل؟
1: والله يا مهند أقول لك الليلة، الليلة وحشة ورسائل المو محطة، ليش تبقى بانتظار؟ دورت ليل الله كله والوجع ما الاختصار، لاكو طلقة أو لاكو دمعة تهود جروحه وكبرها وذمة المكتول قلبه ما له ثار.
0: يا سلام.
1: الفجر بين علي، الفجر بين علي وأنا باقب لا وسيلة ونار تتشلب على نار. سامحيني سامحيني، الطير مني غيب شوقه تزغر بعينه حياته، وين ما يلقى له شجرة يضيق جنحه وما يضل ذاك الحرير.
0: يا سلام.
1: وهو هم قد الهوى محتاج صوتي فزز بروحه فرحته وما يحس نفسه رخيص.
0: يا سلام.
1: وأنا مثله، أنا مثله، منين أجيب الروح يوسف حتى شوفه تشمز لي خراودتنا ومن ما قدت قميص. مهند فتت بالماكو أدورك، فتت بالماكو
0: أدورك،
1: لا مواقف لا زعل يبعدنا عنك. وابتدت تصغر غرفتي، دورت كل الزوايا رايد اطلع، لا عفت انا ولا حتى انت عفتي.
0: يا سلام.
1: يا نسيم، يا نسيم الحرك الورد بشرفتي، ويا قصر مهيوب واقف تنزل جلالا الى اهل العلو، ليش كل من مو يشبهك يشبه اسمك يطلع يقبل حلو.
0: يا سلام.
1: وليش كل ما صدفة شوفك أبدأ خربط بالأبراج، الحوت أشيله وأشمره فوق الدلو.
0: يا سلام.
1: هواي ليش كل من مو يشبهك؟
0: لا يا قصر، يا قصر شلون؟
1: يا قصر مهيوب واقف،
0: يا قصر مهيوب واقف
1: تنزل جلالا إلى أهل العلو.
0: الله.
1: ليش كل من مو يشبهك يشبه اسمك يطلع يخبل حلو.
0: يا سلام.
1: وليش كل ما صدفة شوفك أبدأ خربط بالأبراج، الحوت أشيله وأشمر فوق الدلو.
0: يا سلام.
1: هواي هواي سألوني عليك وحرت شحتشي، هي وحدة مستبدة بكل طباحة، وأنا ويني ووينها، منطرد من كل محبة وخوف من كل شيء ناقض زينها.
0: يا سلام.
1: وأنا هي مدري،
0: هي مدري،
1: هي مدري الدنيا حلوة، مدري هي رجعتها بنرجسية عينها، أحلى ما بيها صمتها، الرتبت كل فوضوي تكون الله يعينها، كنت رافض الارتباط ومن شفتها صفت نص الدين لي وانا مصلينا.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، احسنت احسنت احسنت حبيبي، قصيده تجنن يا حبيبي. شكرا شكرا لاتصالك. شكرا يا حبيبي، الف هلا.

وبما أنه قبل شوية قلت لكم راح أقرأ لكم من أجمل القصائد اللي مكتوبة بالشعر الشعبي، هسه راح أقرأ لكم أجمل قصيدة كتبت بالشعر الشعبي، هم نرجعها من وجهة نظري أنا شخصيا. هاي القصيدة كان المفروض تترجم بهواية لغات. هاي القصيدة تختصر كلمة الشعر الشعبي، الموروث الشعبي، من تريد تعبر عن شيء بكلام صعب تتجاوز هاي القصيدة، من تريد تصير شاعر صعب تتجاوز هاي القصيدة. بها فلسفة ما تقل شأنا عن كتابات شكسبير ولا عن كتابات دوستويفسكي ولا ولا ولا ولا. فمن وجهة نظري الشخصية التي لا أحاسب عليها أو أحاسب عليها، راح أقرأ لكم أحلى قصيدة بتاريخ الشعر الشعبي من بدأ لهذا اليوم. جربت مرة وبعدها زنجر بقلبي القفل، يوم حب بارد جمعنا وعرفت ما نشتعل، تجيب الروح قوة البيتك المسكون لكن ما رضت دقة رجل، كانت الشرفة كمين وخوفي من عدها يطل، كل شي بيها مو حقيقي حتى ذاك القمر لعبة، من خلص دوره وطلعنا نزلوه أهله بحبل، والنوارس مو طبيعي النوارس كل مهمتها تفرح الناس وتبتش الجرف من تنكتل، وبيتك المسكون مجلوب النوارس وعلى الناس جناحها يرامي بنبل، والتماثيل تتحرك وعلى طعنات السيوف الحجر يضحك، وعلى المايس وتطيح الروس جملة والشوارب تنفتل، والطيور ملثمة بباب الحدايق بينهن ثارات ودموم وفصل، وساجل بيتك عليها مو مثل باقي السواجي، اشكد عجيبة الساجل بيتك عليها ميها كل قطرة شكل، اش حصل القبلي اش حصل القبلي وجل بيتك وخدمه، ومثل القلوب اشتعل الشمس ترجع لهلها العصر عمية، ثيابها بطين الحدايق ينغسل كل حصيلة ذكرياتك، قاتل ومقتول صرنا والحقد بيناتنا همزة وصل، آه يا الكلك تناقض خدك وقلبك عجايب صورة مو طبق الأصل، خدك بلون الوفر ليل الضباب وقلبك بلون الكحل، وشان همك تستغلني يا أخي شان همك تستغلني، وغصن المكابر بروحي ترش ذل، وصرت بعيادك مغني وصرت بعراسك طبل، وكاس واحد مرة من صحتك شربته سنين خلاني ثمل، وشردق اللي العيروني واستحي بس أنا شايب مهرتي عجلة الطفل، وهي فصلين الرواية وانتهى أول فصل، ولف هنيالك علي الفصل الأول كان تعذيبي سهل، هسا أنا وياك والبر سفرة مجانين حرة، وانتهى دور العقل اثنيننا بهاي الجزيرة، لا شهود ولا قيود ولا مثل، نمشي ومغمضين نمشي بالرمل غرج دمنا، ردنا نطلع ما قدرنا، واه من يلتف على الساق الرمل، يوم مر ويوم ثاني وما يسمعك هالرمل لو قلت حل، يوم ثالث يوم رابع والعطش والجوع أخذنا، والدمع ما ينشرب والرمل ما ينوكل وما نلحق، يوم خامس يوم سادس وما نلحق على السابع يمكن وبينا تفل، وبعد شي فيدة تدارك قلي شيف إذا تذارك، ينقبل ما ينقبل بالسم الغربان بعتنا وشرتنا وقسمتنا نصير كم وجبتك.

وضميت حزنك بالقلب واتذكر وما ناسي، ويومية بعدك ينجرح الله يعين احساسي. خليتني بموقف صعب مثل اليتيمة تنضرب، الناس اللي احبهم والغرب كلهم اجوا تشمتوا وما حد جاني واسي. والمشكلة المشكلة يا هو اللي يجي يا اخي، المشكلة يا هو اللي يجي ويصير زين براسي. عايفني المشتاق لك وتهمني الما همك، وين الله واحلم بالعطر لتحطه حتى اشتمك، وين الله شوفك حتى لو بس رايد ترجع لشي فد يوم ناسي يمك، وين الله وتحبني، كون الله وتحبني مثل ما انا احبك حتى ظل ممنون لك صاحب فضل لاخر نفس بانفاسي. ان لم تكن انت فمن ساويت بقرب ناسي، ان لم تكن انت فمن خليت تاج براسي، قالوا لي عنك كملت قصة حياتك بعدي، قالوا لي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني وانا اللي كنت ما اقبل اتمشى بمطر ويصير مي بخدي، لو عندي حظ كان ما رحت، بس انا حظ ما عندي.

وانت من طلع الكاظم يعني ما اعرف والله ما اعرف شنو اقول، بس الصبر لا يكفي فقد ساد الحنين، لا خير في صبر اذا ان الانين. اني وان تمضي بطيئا ساعتي لكنها مسرعة تجري السنين، اصبحت منبوذا كما ذاك الذي قد باع دينا وارتمى في غير دين. وانت ما حنيت بابك ساد حتى لو جاسك الشوق تعاند، ومن شنت تذبحني تتقصد اذاي، ما جيب السكينة كلش حاد. اني كنت اسمع بالاسمر دم عار، قبل كنت اسمع بالاسمر دم عار. اخي ميلك، بس قل لي ميلك هاي الاعصاب الباردة.

شكرا من القلب محمد الماجدي، يعني اليوم كان ذوقك طاغي بطريقة كبيرة على الحلقة. شكرا شكرا أعزائنا المستمعين، شكرا لكم لأنه بقيتوا ويانا على مدار ساعة من الزمن. يا رب إن شاء الله كنا موفقين بتقديمها لكم. انتظرونا أكيد وإن شاء الله بنفس الموعد الأسبوع القادم، شاعر المستقبل الأولى في بابل إذاعة جامعة المستقبل، ومهند العزاوي ومحمد الماجي. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على مليون خير، مع السلامة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
4: كلية الصيدلة جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 90، وبقص السنوي 7 مليون دينار فقط.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من 8:00 صباحا وحتى 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.

0: الاعلام الرقمي وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع، موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. الكل عم يسمع مستقبل FM

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: كلية الطب العام في جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي الدراسة صباحية فقط وبمعدل 95 وبقسط سنوي 15 مليون دينار.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.
5: المستقبل FM، لا تغير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: كلية القانون بجامعة المستقبل. الكلية تفتح أبوابها الخريجي الإعدادية من الفروع العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي، وبمعدل 68 للدراسة الصباحية و65 للدراسة المسائية. القسط السنوي 1,600,000 دينار.
4: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
6: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: كلية طب الأسنان جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 90 وبقص السنوي 7,250,000 دينار.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، الجو كل إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات الاتصالات، الطالب يتعلم كل شيء عن شبكات الحاسوب، إدارة الأنظمة الإلكترونية وصيانة الأجهزة والهواتف، وحتى تقنيات القدرة الكهربائية والقوة الكهربائية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي تطبيقي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. أيضاً القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، اتصالات، حاسبات، إلكترونيك وسيطرة إلكترون، صيانة الحاسوب، كهرباء، أجهزة طبية، شبكات الحاسوب، القوى الكهربائية، صيانة منظومات الليزر، زائد الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، الإدارة الإلكترونية، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات واللي أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,250,000.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
4: إلى طلبتنا الأعزاء،

0: استمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
1: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
3: إذاعة المستقبل FM.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. بقسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية، الطالب يتعلم شلون يصمم ويصلح ويشغل الأجهزة الطبية اللي تساعد بالعمليات والفحوصات اليومية. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وحتى لخريجي الإعدادية الصناعية إلكترونيك السيطرة الأجهزة الطبية إلكترون، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية و60 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 1,750,000.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: إذاعة جامعة المستقبل، فول كواليتي 91.7 FM، فول كواليتي.

الشرى قلبي من الم يبرى خلي نطول بالعشره قلبي

يا

اسمها

يا

0: في الواد ما يصبر على فرقك،
1: ما يصبر على فرقك
0: يا حلو القلب يقواك، ما يصبر على فرقك،
1: ما يصبر على فرقك.
0: سبحان الذي خلاك لقعد سوى انا وياك، سبحان الذي سوى لقعد سوى انا وياك.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
4: في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

مكتئب ضايج وحيد ونفسي هاملها ما ينوصف هذا الشعور البياني محتاج أشوفك مرة خيرة محتاج أشوفك مرة خيرة

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

Thank you.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

مداح القمر متاخده من الفلكلور الحلبي السوري القديم. الاغنيه من تاليف الشاعر الشاب الاستاذ محمد حمزه، وتلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر

جديد.

عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

كنت فخورة جدا أنه أقدم الأغنية العراقية ومع الفرقة الكورال الكبير، وكنت سعيدة أيضا أنه أقدم تراث عراقي جميل للشعب العراقي المتواجد بالسويد والشعب السويدي أيضا، لأن كان فت شعور وكان فت تشجيع لي، وهذا يخليني أنه أستمر وأنه أقدم الأفضل، وأنه الهوية العراقية ما تندثر وتكون عالية دائما إن شاء الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.